0: Радіусе. Радіусе. Point чагар. Point чагар.
1: کنکاش از آنیتا تقدیم به شما.